0: تخويفين.
1: إيه مساعين إسبريشن فيجر سبيتش فنكلا دايلك أجو ستايل سينتكس فريز جاغن سلانج كيا نيجو تكيوا.
0: كاكوروبا. Hurry up.
2: Eh, what? Quick, Kakurapa, the hui's about to start.
3: Oh, coming. Oh, wait. Where's the kai? Has it arrived?
2: Kau?
3: Well, the hui hasn't started yet.
0: Kakurapa, hurry up.
1: Wait, I've got the kiwa.
4: Tahu FM, te reo o te waipono.